جميل في محطة والقطورة عمال تصفى على راس خفاف لقيت شنطة مش بيضحك وش مكشر فتقلقتني في وسط محطة والقطورة عمال تصفى